ريك باخد دوش ناد كبي ديجا شليخ انا برفم مجلس هند دوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسخ ما فتعاد وجمو تسوكن اكبرن يتسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف متاندر صورت الدرك